0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: وما ولد زل عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك.

رب كريم نافع خد الله وخدرك العظيم قد أجل مسلما عليك فهو عددي بالآل والشعب وزاد مددي يا من لتصديهك قد سقى الخمر.

والاستواء النهي والسقى كف وما يخرم ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالطاعة.

وقت الغناي نحم رجال لو مجال نيل ونال وقت الغناي رد سمين على الجميع.

خير علي أجب دعائي صلي وسلم على المكلم والدر ياسم وصنعي على رسول باب الوصول للنيل السول أحمر عاي صلي دواما وسد سراما واذكر خلاف

زدني اقتداء بلا غناي سلفي اختفاي بلا جفاي طيب غشاي طيب خداي طيب غشاي.

راي واذكر خلامي واغمض كلامي بلا ملامي ولم تراي سدد لساني نور جاني صفي اماني وسط براي.

من يراي انقسم يا علي من نظراي وبالحراي خلي سراي خلي تعبا خلي الكتاب واقبل متابا يا ذا السراي يا خير ربي خيري مربي طيب تخلبي بعد تداي سلي وسلم على المتمم وكل ياسم بالانتهاي سلي وسلم على المتمم وكل ياسم بالانتهاي سنبا ميانو مدبرام في كوتي عبد المرام

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

عن المستوى في خلقه عايز لولوي وجيه وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيم.

bihi liswana sa khaza sulmi wasati widadi lirabi wal muqafa wa isbihi wa man habbum wallahu li kana bilafi وسقت بباخ سرت عبدا له به قديما لخير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدح يمطرو أحبتي.

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران بو. أبو عبد الفاروق ثرواه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. أفي سهب من دها نفى نسلايا له نور ثم نور نهم المبوي. أفي سهب من دها نفى نسلايا له نور ثم نور نهم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على

نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو نسبت بنا الميني بالحق ماديا لفردنا على

لفرد على خلق ولا أنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي عديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

نفالي سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهى الوايد القهار حني حدا به فرادا ومسنى أدبر ثم لين نففت بأردنا زايدها ثفت عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الأخطارات

النبي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسلين

حتى يا بصير تطفو الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرس الفخر والقتلى لقد هربت من إلهي صلاته

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى يوفي بر وبر تخودني إلى سوري مستقبل.

يا شكور صلوا وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرب البرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجستي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايخ جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنخاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنخاد

لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

ما حال فيلي لهدرنياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكري لا أنت خليل الحب يا خير سافه وسرواك لم يخلقه باخر.

مديحي الذي ألزمته نفس بثهي يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخلي.

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخي الحبانية بالوحي يبصرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت على أرض المدينة زاني يوجه ربي كل ما لا أحبه

نقول نلبل لنا خيالنا تلخرن بي شارين بنا قدتنا فقير دفاين نقول دقان نقول نلبل لنا خيالنا تلخرن بي نوغ دقان نكي مصطفى مينك مروتك صفا أكاقي أمد مصطفى ميال جبل قرن بي أكاقي مبولم أي رقم أكاقي شن باين أم أكاقي

سخي الله نعات الفرنوبي مبالا موريت يبانجي جوي نونو باي مدال دي جوي بشيني أدي آنجي بوي شرخ نعات الفرنوبي جامنو جانجي قيف قيف لون توقو بارجيني كفوف شيخ بامبا نيلنجن دي مندف بديلو نعات الفرنوبي قيف تخنا نينو مغني يوي قيف تخنا غرسون داو دي جوي قيف تخنا ينو تولي بوي شرين بيجيس الفرنوبي taxna ñi da joxe ngi laaj ñi japp seeni sas di xaaj ken dootul dem fenn bawa.

يلوان أمو كل الشرخ غرب بودانو خب يلخ بامبا عند جام القرنبي غرب قمك بني جيرم غرب يندوي دي جيرم منيت مساي مرم ألم ليرك كدلوى قرنبي الله أكبر الزمان جمن مومن السفان قيوال قدف دعوة لنغان جدب مولم قرنبي لبكسي كيك زعفران لنداني و موي ولنغان قل لكوبي دينا وتي كورني قرنبي استغفر الله العظيم توب نان لا داد فيكم تمويلو نخول وان بروم جربلو تي قرنبي خيوال كي دفدا والولي باوان تي نول دي كلكلي ما تخ ما جوك دي بلبلي شيرين بي غيسول قرنبي خيوال كي دفدا ولانغان واخسن غوتي غاك سيان قمو قرك دوندك سيان صندوق ماندال قرنبي واتي غا يولو ما سوا def nga ko jox ko mata jox daawonu nax seddon nga mbolem xarnubi ganchax gu ndawdi weddatul mag ni gar ken guddatul motax manala shoxatal jamali won ci xarnubi njambali may gay ñewon daawé ci xéewal yi fi won tay ñuy def yanu bawon ngir ñak gi ci xarnubi ak ñaka bon ci wa

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok
1: ci ñare fa
0: mu ne ndax xam nga lima tax di re ñoo ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ne sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax mo tax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
3: wa bi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: sëriñ bi dafa wax ni khassida dana yeggale murid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya yusiru murid al tarbiya li fil jalal wa murid al tarqiya
3: ghuddi salata wa shalama abada lahum kama khsayta man lam yahbuda
5: man dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ni picc nak ndax man na wacc fa allah ya donc rek ñu ko dey dal xel de mané man ñuy wax wax jëlé kon mën may ñi ñi koy nekk li yéne laahi ñi koy dégg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax leen ci loolu di rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yëb
3: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagalé ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila laahi 'aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
4: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk setan اذا كتبت او قرات هلولا ابليس فورا مع من تقولا تاب ما بنده ما ما جانغ ابليس داي داو نوم غنا غات
3: اطلب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجديم واذكر قد
2: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد انت با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديغاي باخ ييب لول داي واني ماغاي خاصي
3: بيدرام ولا نبي ولا لي وشعب الكرام
6: رين توبا واخنا يتني كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل اما من مي دي سما خصيده في لوح المحفوظ لا لين تخل
3: رد ما قائد الهدى اذا الهدى يا من اباد بمغجد الهدى
5: غنا نينا يوسف قتي من احبه كيب كو خني بغي نغا سما خسيه بي دانا لا مانا اغال تي يالا وخاتوما لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك اغي تي يالا بوكو ناتابلي
3: لي كل مؤمن وكل مؤمنة awzil bujaratin li zabi mudmina
4: khassida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la saxel leer la la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak awtura wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leeral abdur
3: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
6: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبندي غادي تي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
3: نافاي دايبليز لخير ابدا visa risa wa kull man lam yabda
5: amul len lo xamene li gëna alquran bu wé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla moy khazaidi serigne touba yi ndam ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khassida moy khassida de yëngal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi ñi fetta so ko sabbal ni ko murid di defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tiba hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hajj ahli serig binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama njabot
3: khul li zawil iman ma yasid.

0: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglu bu serigne touba ba jaral ko ci joy bo ndëgëte yow ak yam xonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggéey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggéey nga becc so ndëgëte yow mal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna lim ay bokam serigne bi dire lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fa ñu wara fa
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم دي راكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري نك دنجكو ييكتي يوبوكو بير ادنا كو دم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم

الله وصلي صلاة وسلام وبارك لن تجعل بها قصيدة مثلك يا قديم يا رب العالمين مصطفى.

عزير قفي مع بتي زي غيابات ثم انتزال عملي اي سوارات عزير قفي مع بتي زي غيابات ثم انتزال عملي اي سوارات وترك الاقتراد من لخن ولو

نسال خرر تملي جبل تملي جبل خرجت يوم السبت سام عزر لخدمة المختار في زار سفر خرجت يوم السبت سام عزر لخدمة المختار في زار سفر

مبدل عن 50 ذات درهم لمن متيك من عدو اسرائيل. وخرج الوزير مسرعا الى ما جاتي وبعد زمزا الى سيرن عمر نان جسن سن بجكروك زيار قام فلو خلم دول منافوك بمخي فجر لدن ملكوكين يندو فتنبلي بيتيو تكين بزوب دي بير بنيو فجل لدن مل لغة توام بيري سيرن بيرامل فاسو سيرن بيجي دي سين فاسي دي وي

الموت بقاء الله أبغاني الله نوي الله نيني نسخ دانا نيو خمني دوما دي كي خمالوك يالا ميري كبكو دي يعلم الله الذي ليس يموت الخلق أني أبغاني

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح
1: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak

وارفع لعرشك وللكرسي نزم يزا باسمك القدسي. يا الله يا أحد إنك الصمد، يا رافع السماء من غير عمد، صل بحق

أنقول نلبل لنيان خيالنا تلخر نبي شارين بنو قديتنيان فقير دفاين أنقول دقان نقول نلبل لنيان خيالنا تلخر نبي نانج دقان نكي مصطفى مينك مروتك صفا أكاقي أمد مصطفى ميال جبل قرنبي أكاقي مبالم أي رقم أكاقي شين باين وأم

0: وجلالي مسكنيت بابا
1: مو خام اك مو ياس ولا ويرو دي كين كو نيت نيون خلم وارو دوك تي تابل كبرم تي تواتي كانام وير نياري تيمير اتمي نياري جوني اك نيت تيمير غي ليغي سيرن توبا

بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه نزا من آل زمن وأنه أوصله عن تغليا لربي مبصرا بتغليا كوخنني بغن لي مبغن نتوفي من جبل بايم جنغ لما قصن تجين ديغل مدفكم وما قو جنغلو يتم مخمكم كوخنني أم جنغ رك لبغن ندم فنن جنغ بأم لمبغن seigne samba diop ak abdourahman dal di tok and ak ñeneen ñoo xamni ni ñoom ñepp tok seigne dam ci bis bi la ba wo mbagol xamal

حبستو ما سينا ند فادرين فلا تكن أن خدمتي بفادرين حبستو ما سينا ند فادرين فلا تكن أن خدمتي بفادرين لي دقي دقي أمرين موي باي سيادة توب سب سرين دوتاي ساسو جماعتي.

عزير قفي مع بتي زي خيابات ثم انتصال عملي اي سوارات عزير قفي مع بتي زي خيابات ثم انتصال عملي اي سوارات وترك الاقتراد ملخا ولو

0: الخرار
1: شنو جاوب
0: خرجت يوم السبت سام عزل لخدمة المختار في زار سفر خرجت يوم السبت سام عزل لخدمة المختار في زار سفر

مبدل عن 50 ذات درهم لمامته يكبر ادو اسرائيل. وخرج الوزير مسرعا الى ما جاتي وبعد زمزا الى سرين عمر نان جسن سن بجكروك زيار قام فلو خلام دول منافوك بمخي فجر لدن ملكوكين يندو فتنبلي بيتيو تكين بزوب دي بير بنيو فجل لدن مل لغتو عم بيري سرين بيرامل فازو سرين بيجي دي سين فاسي دي وي